0: higher form of feeling. Kashmir Radio.
1: بالفضل مستمعا، الطلب بالرد مستمعا.